تشين كات نكا مساكل انا انت شين كات ورطو يدا وشين الا انت مخويا ولا انسانين